ويسرت يا بدسنا اتجشنا تويتي يا بدسنا اوين هرقا كان هذي باسر جان تاشا ليدا وانا وين دار طرد دان نرجشاش كانو يرجشاش الوين نرجشي نكا ورجل ونبدا دين الحورية نكا نسنا نرجش رغا زواج